إخوتنا الأعزاء، لقد اجتمعنا في هذا المكان المقدس حيث تسلمت مريم بإيمان بشارة الملاك جبرائيل

0: افرحي يا مريم يا عذراء الناصرة، يا ممتلئة نعمة وخيرا دائما وأبدا من الرب الثالوث الواحد. يا مريم يا آمة النعم، يا من جعل روح الحب قلبك طيعا وأحشاءك خصبة، ليتجسد فيك الكلمة إنسانا مثلنا وفادينا. يا مريم يا أم الله القديسة، تكشف نظرتك ويداك دهشة الإيمان حين بدأ سكناه فيك ذاك الذي لا تسعه السماوات، يسوع الله معنا المخلص الأوحد. صلي لأجلنا يا مريم وساعدينا أن نردد معك الآن وفي ساعة موتنا، ها أنا ذا فليكن لي بحسب قولك، آمين.
1: Rallegrati, Vergine di Nazareth, Maria, da sempre e per sempre ricolmata di ogni bene e di ogni grazia dall'uno e trino Signore. Ancella del sì, Maria, lo spirito di amore ha reso docile il tuo cuore e fecondo il tuo grembo, perché il Verbo in te potesse farsi carne, uomo come noi e nostro Redentore. Santa Madre di Dio, Maria, il tuo sguardo e le tue mani rivelano lo stupore e la fede, mentre in te comincia a dimorare colui che neanche i cieli possono contenere. Gesù, Dio con noi, unico Salvatore, prega per noi, Maria, e aiutaci a ripetere con te, ora e nell'ora di dare la vita, eccomi, si compia anche in me la tua parola. Amen.
2: Rejoice, O Virgin of Nazareth, Mary, always and forever filled with every good and every grace by the one and triune Lord. Handmaid of the Yes, Mary, the Spirit of love has made your heart docile and your womb fruitful, so that the Word in you could become flesh, a man like us and yet our Redeemer. Holy Mother of God, Mary, your gaze and your hands reveal the wonder and faith as he begins to dwell in you, he whom not even the heavens can contain, Jesus, God with us, the only Savior. Pray for us, Mary, and help us to repeat with you, now and at the hour of giving our life, here I am, may your word be fulfilled in me too. Amen.
0: السر الأول من أسرار الفرح، بشارة الملاك جبرائيل لمريم العذراء هنا في الناصرة.
1: Nel primo mistero gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo Gabriele a Maria Vergine qui a Nazareth.
2: In the first joyful mystery we contemplate the annunciation of the angel Gabriel to the Virgin Mary here in Nazareth.
0: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: أعطنا خبزنا كفافة يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم يا وادة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
3: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.